وصل إلى 226 مباراة في البطولة دون رفع الكأس. وشهدت ركلات الترجيح واحدة من أكثر اللحظات إيلاما بالنسبة لأرسنال بعدما سدد المدافع البرازيلي جابرييل ركلته فوق العارضة، وأصبح أول لاعب يهدر ركلة جزاء بهذه الطريقة في نهائي دوري الأبطال منذ البرازيلي سيرجينيو مع ميلان أمام ليفربول عام 2005. ورغم خسارة أرسنال نجح الألماني كاي هافيرتس في تسجيل اسمه ضمن قائمة نادرة في تاريخ البطولة، فأصبح ثالث لاعب فقط يسجل أهدافا في نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص فريقين مختلفين بعد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وماريو مانزوكيتش مع بايرن ميونخ ويوفنتوس، فيما حقق هافيرتس هذا الإنجاز مع تشيلسي وأرسنال. في أخبار الأندية وبشكل مفاجئ، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي رحيل المدير الفني أرني سلوت عن منصبه، وجاء هذا القرار بعد أيام من نهاية موسم 25-26 الذي شهد معاناة الريدز من سوء النتائج في مختلف المسابقات. وتولى المدرب الهولندي تدريب نادي ليفربول في تموز عام 2024، وكان يرتبط معه بعقد حتى حزيران 2027. وكان سلوت قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج في موسمه الأول 2024-2025 مع الريدز، إلا أنه عاش لحظات صعبة في الموسم التالي. وقال نادي ليفربول تعقيبا على ذلك: لا شك أن هذا كان قرارا صعبا علينا كنادي، لقد كانت مساهمة أرني في نادي ليفربول خلال فترة وجوده معنا كبيرة ومؤثرة، والأهم من ذلك بالنسبة للجماهير ولنا أنها كانت ناجحة. منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها بأرني كان من الواضح تماما أنه شخص لا يكتفي بقبول المسؤولية بل يحتضنها، وقد تجلى ذلك عندما وافق على تولي منصب المدير الفني وعندما قادنا للفوز بلقب البريمير ليج، وطوال الموسم الذي انتهى للتو والذي واجه فيه تحديات وأعباء كبيرة. وأوضح الريدز أنه في الوقت نفسه توصلنا جميعا إلى استنتاج مفاده أن التغيير ضروري لكي يواصل النادي مسيرته نحو الأمام. ومرة أخرى يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف بل على العكس تماما. والآن إلى أخبار المونديال. فبعد نهائي المغرب والسنغال في أمم أفريقيا، الفيفا يقر تعديلات تحكيمية في مونديال 2026، ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتجديد مكافحة عمليات الحجز وجذب القمصان والمصارعة داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلات الركنية والركلات الحرة في كأس العالم 2026 بحسب صحيفة ساندي تايمز البريطانية. وأضافت الصحيفة أن النقطة الرئيسية في هذا القرار تتمثل في أنه في السابق إذا ارتكبت مخالفة قبل تنفيذ الركلة الركنية أو الركلة الحرة مباشرة لم يكن بإمكان تقنية الفيديو الفار التدخل عادة لأن الكرة لم تكن في اللعب بعد. أما الآن فيمكن للفار الإبلاغ عن هذه المخالفة وبالتالي قد يلغى الهدف المسجل. وتذكر هذه التطورات ببعض اللقطات المثيرة للجدل إلى حد كبير خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، حيث أثارت قرارات عدة للفار بشأن الاحتكاكات والمخالفات في الركلات الثابتة نقاشات حادة وفقا للصحيفة البريطانية. كما استشهد الفيفا بمباراة إنجلترا الودية أمام أوروغواي

ودائما في أخبار المونديال، حيث غير هانس فليك مسيرة رافينيا في برشلونة، ويواصل كارلو أنشيلوتي البناء على هذا التحول مع منتخب البرازيل بعدما منح الجناح الكتالوني دورا جديدا في مركز صانع ألعاب متقدم، وهو الدور الذي يبدو أنه وجد فيه نفسه بشكل كامل. وخلال الفوز الكبير للبرازيل على بنما بستة أهداف لهدفين في ملعب ماراكانا ضمن التحضيرات الأخيرة لكأس العالم، دفع أنشيلوتي برافينيا خلف المهاجم ماتيوس كونيا في تشكيل ضم فينيسوس على اليسار ولويس إنريكي على اليمين، حيث تحرك لاعب برشلونة بحرية تامة بين الخطوط مقدما أداء لافتا توجه المدرب الإيطالي بإشادة استثنائية. وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: رافينيا هو الأفضل في العالم في مركز العمق الهجومي، ما أطلبه منه هو البقاء قريبا من خط الدفاع للهجوم من الخلف، لكنه يملك الحرية الكاملة عندما نمتلك الكرة. ورفض المدرب فكرة تحويله إلى مهاجم صريح، مؤكدا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على الربط وصناعة اللعب والانطلاق من العمق، وهي الصفات التي جعلته أحد أبرز عناصر برشلونة في موسمه الثاني تحت قيادة فليك. حققت اليابان انتصارا دراماتيكيا على أيسلندا بهدف دون رد في مباراة دولية ودية ضمن تحضيراتها لنهائيات كأس العالم 2026، إلا أن النتيجة لم تكن الحدث الأبرز في اللقاء، بل كان التطبيق التاريخي الأول لقاعدة صارمة تهدف إلى مكافحة إهدار الوقت. وتنص القاعدة الجديدة على أن يغادر اللاعب الذي يستبدل أرض الملعب خلال 10 ثوان فقط من رفع الحكم الرابع لرقم قميصه، وإلا عوقب فريقه بإكمال المباراة بنقص عددي مع منع البديل من الدخول إلا عند أقرب توقف للعب بعد مرور دقيقة كاملة على الأقل. وفي الدقيقة 84 تأخر اللاعب الأيسلندي كريستيان هيلينسون في مغادرة الملعب، فطبق الحكم القاعدة فورا ومنع بديله من النزول، وكانت النتيجة تشير حينها إلى التعادل السلبي. لكن اليابان استغلت التفوق العددي المؤقت ببراعة، وسجل كوكي أوغاوا هدف الفوز برأسية متقنة عند الدقيقة 87. ينتظر أن تكون هذه القاعدة محل متابعة وتقييم دقيقين خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث تهدف إلى تسريع إيقاع اللعب وحماية زمن المباريات من التلاعب. يذكر أن المنتخب الياباني يلعب في المونديال ضمن مجموعة قوية تضم تونس وهولندا والسويد، فيما فشل المنتخب الأيسلندي في حجز مقعده بين المتأهلين. وفي خبرنا الأخير، تجاهل المدير الفني للسنغال بابي ثياو قرار الاتحاد الإفريقي باعتبار فريقه خاسرا في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ومنح اللقب للمغرب قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم. وأطلق ثياو تصريحات جديدة عن هذا الملف ضمن المؤتمر الصحفي المقام في الولايات المتحدة قبل المباراة الودية لمنتخب السنغال أمام أمريكا استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق بعد أيام قليلة. وقال مدرب السنغال: الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكان كان أمرا مهما، فقد كان أحد أهدافنا، أما الآن فقد أصبحت البطولة خلف ظهورنا. نحن نعلم أننا أبطال إفريقيا، لكننا نصل الآن إلى مسابقة أخرى هي الأفضل في العالم، وهي كأس العالم بمشاركة فرق قوية. وتابع: إنها بطولة أشبه بسباق الماراثون وليس سباقا للمسافات القصيرة، لذلك يجب علينا التحضير لها جيدا لبدء المنافسة بشكل قوي والذهاب للبحث عن تحقيق شيء ما. وختم: نحن نعلم أننا نملك التشكيل المناسبة والفريق القادر على ذلك، والروح المعنوية حاضرة والرغبة موجودة، لذا أعتقد أننا سنلعب بكل أوراقنا وبأقصى طاقتنا لتقديم أفضل مشاركة ممكنة في كأس العالم.

وبهذا نصل وإياكم لنهاية الحقيبة الرياضية لهذا الأسبوع. يتجدد الموعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

مشغول مشغول وحياتك على طول بالصورة الغالية أنا مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك وحياتك مشغول أنا مشغول عنك بيك وماليش إلا أنت وسرتك.

0: حبي
1: على حبي
0: منزوب على قلبي
1: على قلبي
0: يبكي على حبي
1: على حبي
0: ودموع

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام. نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير الدياب.

يحكى يا سادة يا كرام والله أعلم أنه كان في قديم الزمان في إحدى القرى الواقعة بين الجبال والسهول تاجر كريم ذو جاه ومال وأملاك وأراض كثيرة اسمه نعمان. رزقه الله رزقا واسعا وأعطاه من فضله مالا وفيرا، وكان كريم النفس، يده ممدودة للخير، فكان لا يرد سائلا ولا يترك فقيرا إلا أعطاه مما قسم الله له. عرفه الناس بكرمه وتناقلوا خبره في القرى المجاورة، حتى صار الفقراء يأتون إليه من أماكن بعيدة، يتزاحمون أمام بيته ينتظرون عودته، كلهم أمل في أن يقضي حاجتهم أو يفرج كربهم. وكان نعمان يبتسم لكل فقير ويطمئنه بعبارة تقول: رزقنا الله وإياكم من فضله، فخذ ما تحتاج ولا تخجل.

0: غير أن زوجته التي كانت قد نشأت في بيت غني مترف لم ترق لها هذه الحال، وكانت ترى أن ما يفعله زوجها نوع من التبذير الذي لا يحمد عقباه. وفي إحدى الليالي وقد جلس نعمان بعد يوم طويل يتفقد حسابات تجارته، اقتربت منه زوجته وقالت بصوت حاد:
1: يا نعمان، إلى متى هذا السخاء المفرط؟ لقد صرت تعطي الغرباء والفقراء من كل حدب وصوب، وكأنك ولي أمرهم جميعا. إن استمررت هكذا فلن يطول بنا الحال حتى نصبح مثلهم.
0: ابتسم نعمان ووضع الدفاتر جانبا، ثم نظر إليها بعينين هادئتين وقال: أما تخافين أن يسألنا الله يوم الحساب لماذا منعتم الفقراء من رزق قدرته لهم؟ إن المال وديعة، والرزق من عنده سبحانه، يعطيه من يشاء ويأخذه متى شاء. لكن زوجة أطرقت برأسها وهي تتمتم:
1: ومن يضمن لك أن الرزق سيبقى؟ الحذر خير من الندم.
0: مضت الأعوام والتاجر يزداد كرمه حتى صار يعطي أكثر مما يربح، حتى جاء يوم أغلق فيه دكانه بعد أن نفد ما في يده، ووجد نفسه بلا مال ولا تجارة ولا دخل.

اضطر إلى العمل راعياً للأغنام عند أحد المزارعين، وكان ذلك أمراً شاقاً على رجل اعتاد التجارة. ومع ذلك لم يتذمر، بل كان يقول في نفسه: الحمد لله، العمل شرف، والصحة نعمة، والرزق بيد الله. أما زوجته فكانت لا تكف عن التوبيخ واللوم، وتقول له مراراً: لقد صرنا مثل أولئك الفقراء الذين كنت تعطف عليهم، فلماذا نبقى كذلك؟ ماذا جنيت من كرمك؟ لم نعد نملك بيتا واسعا ولا طعاما وفيرا ولا لباسا فاخرا. وكان نعمان يصبر على كلامها ويعذرها، فقد اعتادت حياة الترف. أما هو فقد ذاق مرارة الفقر في صغره، فلم تغيره الثروة يوما عن طباعه. وذات يوم وبينما كان يرعى أغنامه قرب غابة كثيفة، شب حريق هائل، فتصاعد الدخان واشتعلت الأشجار، وبين ألسنة اللهب لمح أفعى صغيرة تحاول الفرار من النيران. رق قلبه لها، فاندفع داخل الغابة رغم الخطر، وأمسك بها برفق وأخرجها إلى مكان آمن. لكن ما إن وضعها على الأرض حتى فاجأته بصوت أنثوي رقيق قائلة: شكرا لك يا نعمان، لقد أنقذت حياتي. تراجع مذهولا وهو يقول: أنت تتحدثين؟ ابتسمت الأفعى وقالت: لست أفعى كما تظن، بل أنا ابنة ملك الجان. جئت أتنزه في هذه الغابة، فداهمني الحريق، ولن أنسى صنيعك ما حييت. ثم دعته ليرافقها، وقبل أن يفيق من دهشته وجد نفسه في مملكة غريبة يملأها النور والأنغام، وقصورها مشيدة من البلور والذهب. استقبله ملك الجان بنفسه وقال له:

لقد أنقذت أعز ما أملك، ولا أستطيع مكافأتك بالذهب أو الفضة، فنحن لا نتعامل بها، لكني سأمنحك هدية لا تقدر بثمن. ستفهم لغة الطيور والحيوانات، لكن إياك أن تخبر أحدا بهذا السر، وإلا كان موتك عقوبة لك. اقترب الملك ونفخ في أذنيه، فشعر التاجر بدفء يسري في جسده، وسمع أصواتا غريبة تتضح شيئا فشيئا حتى صار يفهمها. ثم وفي لمح البرق وفجأة اختفت المملكة، وعاد ليجد نفسه بين أغنامه وكأن شيئا لم يكن. وأثناء عودته مر على بحيرة وسمع سمكتين تتحدثان عن صندوق قديم في القاع. قالت الأولى لرفيقتها: انظري إلى هذا الصندوق القديم، إنه كنز، هل سيجده الراعي يا ترى؟ أوه، يا له من كنز ثمين. وبعد أن سمع الراعي هذا الحديث نزل وأخرج الصندوق بشق الأنفس وكسره، فوجد داخله لآلئ وألماس. أخذ منه ما يكفيه وأخفى الباقي، وعاد إلى بيته وأخبر زوجته أنه وجد كنزا دون أن يذكر سر اللغة. فرحت زوجته بالمال كثيرا ولم تصدق نفسها، ولكن لم تكف عن سؤال: كيف حصلت على هذا الكنز؟ لابد أن هناك سر وراء ذلك، أخبرني ما هو هذا السر؟ وظلت تسأله وتسأله مرارا وتكرارا، ولكن الراعي كان يعرف يقينا أنه إذا فشى بهذا السر سوف يموت وستكون نهايته. لذلك بقي بإرادة كبيرة متمسكا بهذا السر لكي يبقى في هذه النعمة.

وطبعا يا سادة يا كرام، ربما لم تزل زوجته تسأله حتى يومنا هذا. إلى هنا انتهت قصتنا، وهكذا نرى أن المال لا يغير صاحبه الكريم الأصل وإن قل. انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت بطائرات مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أوماخت يؤكد أهمية رفع العقوبات وتمكين القطاع الخاص باعتبارهما عاملين أساسيين لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تؤكد أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية مع شركائها الدوليين وتعزيز المؤسسات الداعمة للتعافي المستدام. مصدر أمني يكشف عن تحرير مختطفين من السويداء بعملية لقوى الأمن الداخلي بعد اختطافهم على طريق دمشق السويداء. وختاما، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفة المدفعية الأراضي الزراعية المحيطة بسد المنطرة في ريف القنيطرة. ختام الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الفرحة الكبيرة من إخراج محمد غزاوي.
1: قولي سالي، انتي بتضلي عم تاكلي ما بتشبعي؟
2: بسم الله من عينك، شو نسياني اني بكالوريا؟
3: لك خلصنا سميرة، تركي اختك بحالها. صحتين حبيبتي كلي.
4: لك شو بكون؟ ليش اصواتكم بتتم طالعة؟
5: يعني مثل العادة، ولادك ومناقراتهم.
4: تسلم لي مناقراتهم انا.
3: بابا؟
4: ايه
3: فيني احكي معك بموضوع؟
4: اكيد، احكي اللي بدك يا بابا.
3: اليوم بعد ما خلصت جامعة مرقت لعند رفيقي بيشتغل مكنسيان.
4: اها.
3: وبالصدفة خبرني انه معلمه وطالب شغيل.
4: بابا لا.
3: بابا بس اسمعني.
4: يا كريم، حكينا بالموضوع 100 مرة، شغل هلأ ما في، كمل جامعتك بالأول.
3: بس يا بابا أنا عم بدرس هندسة ميكانيك، يعني هالشغلة ضمن اختصاصي وممكن تفيدني بتجربتي كمان.
4: فهمت ولا أرجع عدلك من الأول؟ كمل جامعتك ودراستك.
3: حاضر بابا.
4: يا ابني لا تزعل مني، أنا عم بحكي من شان مصلحتك. أنا ما بدي اياك تتعذب على بكير وتشقى مثل ما أنا شقيت.
5: لك يا حبيبي، ابنك صار شاب وحابب انه يساعدك ويحمل عنك كتف بمصروف البيت.
4: ليش حدا شكالكون؟
5: لا بس نحن شايفينك قديشك عم تتعب.
4: كل واحد يلتهي بحاله، مالكن مني شي.
2: طيب بابا وانا
4: شبكة انتي كمان؟
2: انه مشان اعطي دروس خصوصي هون بالبيت ما فيها تعب، ولا ناقصني كتير اغراض وما عم لحق.
4: حبيبتي بيتنا كلياته غرفتين، وين بدك تعطي دروس؟ بالمطبخ؟ لك شو صاير لكم انتو؟ سكرولي على هالسيرة الشغل نهائيا، كل شي بدكن يا بيحضر لعندكن.
6: بابا انا ما بدي اشتغل اصلا، انا عندي بكالوريا ودوبني ادرس.
5: ايه ابو كريم صحيح، لا تنسى تجيب لنا الطحين مشان معمول العيد.
4: لا تخافي، الله بيدبره، مالي نسيان.
6: واخيرا رح يجي العيد وارتاح كم يوم من الدراسة. ماما امتى بدنا ننزل على السوق مشان نشتري ثياب العيد؟
5: ايه ان شاء الله امي، ان شاء الله. لشوف
3: ماما بالعيد رح تساوي لنا كبة مو؟
2: ايه اكيد، ايش في اطيب من الكبة اللي بتعملها ماما؟
6: ايه لا انا ما بدي كبة، بالعيد بحب اكل

0: كل جاهز.
1: والله شحاد ومشارد كمان.
2: خلصنا خلصنا يا أولاد، لك تقبروا قلبي خلاص بقى بيكفي. ماما كريم الله يرضى عليك، قوم روح اشتري لنا وقية شاي من عند السمان، ما ضل عنا غير اللي غليناه هون هلا.
3: يلا ماما يلا حاضر.
2: الله.

0: أبو كريم؟
1: إيه.
0: شو لسه ما نمت؟
1: مو جايني نوم.
0: اتضايقت من طلبات الأولاد ما هيك؟
1: لا لا أكيد ما اتضايقت.
0: لكن ليش كنت ساكت كل السهرة؟
1: يا أم كريم أنا مو متضايق من طلباتهم، بالعكس أنا متضايق من حالي، متضايق لأني ما عم بقدر لبي لهم هالطلبات.
0: إيش بنا؟ أنت عم تعمل يلي عليك وزيادة، بعدين الحمل صار تقيل عليك، وبيني وبينك كان المفروض تخلي ابنك كريم ولو كان عم يدرس جامعة يعني إنه يشتغل، كتير طلاب بيدرسوا بيشتغلوا سوا، خليه يعتمد على حاله شباك.
1: لك أنا إذا كنت عم بتعب كل هالتعب فهو من شان ما أخلي ابني يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشها. أبي زتني بالشغل من صغري وما خلاني كمل تعليمي مع أني كنت أشطر واحد بصفي، كله من شان شو؟ من شان أعتمد على حالي.
0: وليكك طلعت رجال ولا كل الرجال؟
1: طلعت موظف صغير بشركة عايش على البخشيش بالوقت المفروض كون فيه أنا رئيس قسم، أنا المدير.
0: على كل حال هذا نصيبك وانت رجال مؤمن.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مو معترض على نصيبي وقدري، بس كمان ما بدي أولادي يعيشوا نفس النصيب. يلا قومي نامي نامي، يلا تصبحي على خير.
0: وانت من أهله.

0: صباح الخير أبو هاني.
1: لا يا أهلين يا أهلين وسهلين أخي أبو كريم. أتفضل. شو يا مبكر اليوم؟ أنت أول موظف يفوت على الشركة. إيه
0: مالو، لأني أنا الآزم المفروض كون أول واحد، إن شاء الله لما يوصل المدير يكون مجهز له المكتب والقهوة واللازم منه.
1: لا حبيبي لا، بس بهاي ما حذرت أنا يلي أول واحد بيوصل على الشركة حبيبي، لأنه لولاي ما كنتوا قدرتوا تفوتوا على الشركة حبيبي من دون ما أفتح لكم الباب ولو.
0: الله عليك يا أبو هاني، شو إنك نافي.
1: قول الله يغنينا عن هالشغل.
0: ولك سيدي كله من نعمة ربك، أحسن القعدة بالبيت.
1: إيه بس كمان هالشغل أكل من عمرنا وصحتنا، كل واحد فينا موجوع شكل، ولا عاجبتك هالأمراض؟
0: آه كل شغل وقلي ضريبته يا أبو هاني، بعمرك سمعت عن شغل مريح؟
1: هلأ عالزمة يلي بيقعد ورا المكتب كل نهار وعم يشرب شاي وعم بيختم أوراق بيحس بالوجع أكتر، ولا يلي بيحمل الصينية وبيضل داير من مكتب لمكتب وبيمسح وبينظف وما بيقعد على كرسي؟
0: شبه ليكك انت قاعد على الكرسي.
1: ها؟ بس أنا بكون من الصبح عم بفتح البوابة يلي بتهد الحيل وبقضيها عم بغسل سيارات ولمع مرايا. ترى هذا غير شغلي على البسطة بعد الدوام. ها؟
0: لك صحيح صحيح أبو هاني، أنت لساتك عم تشتغل على البسطة الخردة؟
1: شو رأيك تجي تشتغل معي؟ نتسلى أنا وياك بهالسوق، بعدين القصة ورسمالها خفيف خفيف كتير، صندوق خشب فيها شوية خردة.
0: الله يعطيك العافية يا بهاني.
1: لك ليه؟
0: لك وصل المدير وسمع جهزت له المكتب، ومو بسرعة افتح له البوابة. قوام قوام
1: يلا يلا يلا، أمرك أمرك.

تدبر حالك، كيف بدك تأمن أغراض الأولاد كلياتها؟ آه هذا لسه ما حكينا عن أجار البيت وعن مصروفه. بس معي

0: استاذ اهلين وسهلين.
1: شو لاقيك شارد وعقلك مو هون بنوم؟
0: والله يا استاذ علي بهالدنيا.
1: انت وضعك من الصبح مو عاجبني، لحقني على المكتب.
0: حاضر استاذ حاضر.

0: ايه يا ابو كريم اللي شبه؟
1: بصراحه يا استاذ يعني مو عرفان شو بدي اقول لك، يعني متضايق على شويه مصاري.
0: خير؟ صاير معك شيء؟ حدا مرضان لا سمح الله؟
1: لا لا لا، الف الحمد لله والشكر لك يا رب، لا ما حدا مرضان. بس بتعرف يعني الدنيا جايه على عيد، والاولاد وعيله وبيت وهموم الحياه فوق راسي يا استاذ.
0: فهمت عليك. قلي لشوف، انت كم ولد عندك؟
1: لا الله، عندي 3 اولاد، كريم وسميره وسالي. كريم وسميره طلاب جامعه، وسالي الصغيره بكالوريا.
0: ما شاء الله اولادك شباب. طيب ما بيشتغلوا؟
1: لا لا لا، انا ما بخليهم يشتغلوا.
0: ليش يا ابو كريم؟ ليش نحن بنجيب الاولاد؟ مو مشان يعينونا بكبرتنا؟
1: يا استاذ انا ما بدي تعبهم، لاحقين على تعب الحياه.
0: على كل حال انت انسان نبيل وبترفع لك القبعه يا ابو كريم، لهيك تفضل مني هدول.
1: شو هدول استاذ؟ لا بترجاك، انا بترجاك، انا ما عم بشحد، بس حبيت فشلك خلقي.
0: الله يسامحك، هدول مو شفقه، هدول عيديه مني للاولاد. صحيح مو محرزين، بس اوضاع الشركه مكركبه هالايام.
1: روح يا استاذ، الله يكتر خيرك ويرزقك ويعوضك بدالهم دهب. شكرا يا استاذ، شكرا كثير لك.
0: ايه شبنها، شو ما بدك تسقينا فنجان قهوه؟
1: ايه ايه على عيني، احلى فنجان قهوه بيخدم شواربك يا استاذ.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعين الناس.

0: سبحان الرزاق الكريم، الحمد لله هاي اجتنا رزقه من غايب حلمه. بس مع هيك هذا المبلغ ما بيكفيني، لسه بدي أقده شي 3-4 مرات. شلون بدي دبر باقي المصاري؟ يا رب الفرج من عندك يا الله. والمشكلة ما لي عين أطلب من حدا أو روح المحاسب أطلب سلفي، بس إلا رب العالمين يسر لي إياها يا رب.
1: أبو كريم؟
0: إيه؟
1: أخي أبو كريم؟
0: إيه؟
1: لك هي شو عم تحكي لحالك؟
0: فيك تقول هيك شي، صرت أحكي مع حالي.
1: قلتك صار هذا الوضع طبيعي
0: أبو هاني. بدي أسألك سؤال.
1: بس سؤال واحد؟ اثنين حبيبي اثنين، تفضل.
0: لا واحد بس، واحد. هلأ إذا كنت محتاج لمبلغ وشغلك ما بيكفيك شو بتعمل؟
1: بصراحة بتدين.
0: على أساس في حدا خرجت تدين منه؟ كل العالم منتوفين. آخ ما أعرف عن شو بدي ساوي.
1: يا سيدي لا تشكيلي، ببكي لك. ما تشوف دفتر ديناتي عند السمان لحتى تنجلط بأرضك.
0: مو على أساس أنت عم تشتغل على بسطة وإلك من الصبح عم تقنعني أشتغل معك؟
1: إيه بس أنا وراي كومة لحم، كومة لحم. لو كنت قاعد على بنك كان خلص. الأولاد والعيال بدهن كتير كتير كتير.
0: إيه والله بدهن كتير. الله يقدرنا وما نخلينا ننقص عنهم شي. أبو هاني تشرب شاي؟
1: شاي؟ يعني إذا على حسابك بشرب.
0: إيه مو تكرم عيونك.

0: عبقري من وين؟ من مين؟ من مين؟ أهلين أم كريم.
1: أهلين أبو كريم، كيفك؟
0: ماشي الحال الحمد لله.
1: شو وينك؟ تأخرت وانشغل بالي عليك.
0: لسه بدي شوي، عندي شغل.
1: شغل شو؟ الدوام صار له خالص ساعة والولاد كتير جاعوا وبدنا نتغدى.
0: تغدوا أنتو؟ أنا لسه بدي شوية وقت، أنا بالشارع هلا، مو فاضي أحكي معي.
1: طيب لا تعصب، انتبه على حالك، الله معك.
0: يلا مع السلامة. ميسرة يا ميسر كل عسير يا رب.

0: مين؟
1: أبو كريم.
2: شلونك فاروق؟
1: هي مشتاق لك، مشتاق لك خيرات الله.
2: كنت خايف تكون نسيتني.
0: لك في حدا بينسى صديق عمره يا رجل؟ تفضل تفضل تفضل فوت.
2: يا الله، يعني بس ما كون اجيتك بوقت غير مناسب.
0: يا أخي البيت بيتك، شو عم تحكي أنت؟ تفضل فوت.
2: يا الله،
0: أهلين بصاحب العمر. والله
2: أهلين فيك يا غالي.
0: لك وينك أنت؟ وين أراضي؟ معقولة؟ معقولة أكثر من 15 سنة ما بشوفك؟
2: آخ يا فاروق، شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، الحياة عم تاخدني يمين وشمال. الله وكيلك، ما عرفان شو بدي ساوي.
0: لك بتذكر آخر مرة شفتك كان على إيدك بنوتة صغيرة.
2: هاي البنوتة صغيرة صارت هلأ بكالوريا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أولادك التانيين؟
2: كريم وسميرة بالجامعة. كريم بيدرس هندسة ميكانيك وسميرة صيدلة.
0: يخزي العين يخزي العين. كبرنا لك يا أبو كريم.
2: شو بدنا نعمل؟ كبرنا وكبرونا. قل لي أنت شلونك؟ شو أخبارك؟
0: آخ شوفت عينك، لساتني بهالبيت المهرهر. اشتغل عتال قبل الظهر، شوفير تاكسي بعد الظهر.
2: إن شاء الله السيارة إلك.
0: يا ريت يا أبو كريم، بس يا حسرة منين؟ سيارة لواحد وأنا بشتغل عليها، يعني منقول الحمد لله. الحمد لله الكحل أحسن من العمى. بس شو بدي ساوي؟ مضطر.
2: يعني أنت وضعك كتير صعب.
0: خليها لالله. مرتي مرضانة بعيدا عنك، كل 10 أيام بدها جرعة بهديك الحسبة، غير الأدوية والدكاترة. ولادي تجوزوا، بس بنتي ترملت من 2 سنين ورجعت لعندي، هي والأولاد عم ربيهم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة.
0: لك هاي لسه ما حكيت لك عن الدسكين اللي بظهري والسكر اللي طالع نازل. شو بدي أحكي؟ لا أحكي، خلينا ساكتين أحسن.
2: أنا من كل عقلي جاي أتدين منه. الزلمة اللي فيه مكفي.
0: أبو كريم وين شردت؟
2: لا لا ما في شي ما في شي، بس يعني نهرت على وضعك يا رفيق. والله قلبي وجعني عليك.
0: أمانة ما تواخذني، يعني هي أول مرة بتيجي لعندي من بعد سنين. بلشت اشكي وابكي.
2: طول بالك يا رجال، طول بالك. شو عم تحكي انت؟ نحن اخوات، وانا يعني اذا ما شكينا لبعض وانت شكيت لي وانا شكيت لك، يعني لمين نشكي؟
0: والله ونعمل اخ. شيلك مني هلا، قلي شلون خطرت على بالك بعد كل هالسنين؟
2: والله انت دائما بالبال، بس اليوم كان ضايق خلقي شوي، قلت احسن شي يجي لعندك واتطمن عنك.
0: عفيف ناقصك شي؟ عاوز شي قلي. يعني صحيح انا منتوف وما بحيلتي شي اقدم لك اياه، بس الروح بترخص لك والله.
2: الدوق دود، انت ما بتقصير. يلا اسمح لي لازم امشي.
0: لوين؟ لسه ما قعدنا ما شربنا شي.
2: بيجي مره تانية ان شاء الله، لانه تاخرت على البيت لازم ارجع بالاذن.
0: طيب استنى لوصلك بالسيارة.
2: لا والله ما بتعذب حالك، أنا جاي عبالي اتمشى شوي. فاروق يعني

0: كان بدي اقول لك. تفضل خد هدول مني.
1: شو هدول؟
0: هذا مبلغ صغير هيك هدية مني للولاد اليتامى اللي عندك.
1: أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟
0: أقسم بالله إنه إجوني الصباح هيك من غايب علمه، ظاهر نصيبي إجي لعندك وشوفك ووصل لك هالمصاري للولاد، وهالمصاري أماني برقبتك تقبلهم مني.
1: أصيل أصيل من يوم يومك.
0: لك شبنا فاروق شبنا، شد حيلك، الحياة بدها قلب قوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. شبنا يلا خليني امشي، توصينا بشي؟
1: بدي سلامتك، بس دايما خليني شوفك، والله الروح ارتدت لي بشوفتك.
0: بإذن الله، يلا بخاطرك.
1: الله معك.

0: فعلا الواحد بتهون عليه مصيبته لما يشوف مصيبة غيره. قال شو جيناك يا عبد المعين لتعين، طلعت يا عبد المعين تنعان، وهي رجعنا ايد من ورا وايد من قدام، لا فوقنا ولا تحتنا. لك المصاري اللي اعطاني اياهم المدير طاروا، بس يلا معلش يطيروا زكاة. حرام فاروق بيستاهل، هو اضر مني بهدول المصاري.
1: ابو كريم، لك يا ابو كريم.
0: ايه ايه ايه يا ابو هني، لك شبك انت شو طالع لي بالسحبه؟
1: لك انا بوقف هون منشان بيع البسطه، بس انت شو عم تعمل هون؟
0: كنت بزياره عند واحد صاحبي.
1: يلا سيدي، قلي نصيب ارجع وتمسك فيك.
0: شو هذا اللي معك بطاريات؟
1: هدول؟ ايه هدول بطاريات. شوفهم، وهي علكة، نكاشات اسنان، بسكوت، قطن، فياش، يلي بدك يا من خردة.
0: هات لقلك البطاريات بلزموني، قديش حقهم؟
1: اسمعوا على هالحكي، لك مو عيب؟
0: لا يا ابو هاني، هلا انا زبون مثلي مثل غيري.
1: لك مستحيل اخذ منك، مستحيل. شو عم تحكي؟ مو حرزاني؟
0: يمين عظيم ما بيمشي من هول الا ما تاخذ حقهم. اذا ما رضيت ما باخذه انا.
1: لك فظاعه، شو عقلك صعب؟ لك الحال من بعضه يا بني ادم.
0: ولك خود مسيك استفتاحيه مني، شبنا.
1: طيب طيب، هات يلي بيطلع من خاطرك، هيك لا بتزعل مني ولا بزعل منك.
0: ايه مو تكرم عيونك. نسيك هدولي حلال زلال مني إلك، والله طالعين من صمصومة قلبي، ناح بكفو.
1: الله يعوض عليك، الله يعوض عليك.

العمى شو هالكيس؟ ولي على قامتك يا ابو كريم، هذا كيس مليان مصاري. ولي شو راعمل هلا مصاري؟

0: ماما كأنه بابا تأخر.
1: ايه تأخر كتير بعرف.
2: طيب رجعي دقي له.
1: لا ما بدي، ما سمعتوا شلون طلع خلقه علي آخر مرة وقال حاجة نتصل فيه ونزعجه؟
3: ايه بس كمان مو معقول يتركنا هيك بالنا مشغول.
0: كريم دقي له انت للبابا.
3: ما معي وحدة.
2: لك دقي له انت.
0: طيب يلا يلا انا رح دقي له للبابا.

0: كيفك بابا؟
1: أهلين
0: بابا. وينك لهلأ؟ تأخرت
1: يا بابا. أنا بالشارع يا حبيبتي.
0: طيب ايمت جاي على البيت؟
1: بس أخلص برجع.
0: طيب بابا لهلأ شو عم تعمل برات البيت؟ والله نشغل بالنا عليك.
1: بابا بعدين بحكيكم، بس لأرجع بحكيكم بعدين.
0: شو؟ سكر بوشي أمي.
2: إيه لا، الوضع ما عاد ينسكت عنه. أنا طالع.
3: لوين؟
2: رايح دور عليه، بلكي صاير معه شي.
0: لك يا فهمان، وين بدك تدور عليه؟ بلكي معنه بالحارة كلها.
2: إيه أنا على كل الأحوال لازم أطلع، بلكي بعبي وحداته بدق له بفهم منه شي.
3: لك آخ من يوم يومه هيك كتومي وما بيحكي يلي عم بيصير معه.
0: سالي تعيلا عندي شوي، عاوزتك كلمتين.
4: ايه يلا
3: تعيلا هون انت وياها. شو بدكم تحكوا؟
0: لك ما في شي ماما، كل عم بنات.
3: سميرة ليكون صاير شي مع ابوكي وما عم تحكولي.
4: يي ماما لوين بيروح فكرك؟ يعني تنتين اخواته بدهم يحكوا سوا على انفراد؟ شو فيها؟
3: على انفراد قلتيلي، ومن ايمتى كنا؟
0: يلا سالي يلا تعالي قولي، ما ابرد دمك قولي.
4: يلا اجيت.

0: وين لقيته؟
1: لقيته سيدي بتم الحارة. كنت ماشي قمت تشركلت فيه.
0: غريبة والله.
1: سيدي الظاهر وقعان من حدا. وبس أنا ما رضيت حطه أمانة بشي دكاني، يعني بتعرف سيدي في نفوس ضعيفة، من شان هيك قلت لحالي أحسن شي سلمه للمخفر وأنتوا بتتصرفوا بمعرفتكم.
0: الله يكتر خيرك وكتر ما أمسالك. التصرف يلي أنت عملته هو الصحيح، وأكيد صاحب المصاري رح يجي ويبلغ عن فقدانه لأنه المبلغ محرز ومو قليل.
1: إيه والله مزبوط. المهم أنا بريت زمتي. سيدي لسه بدكم مني شي تاني؟
0: إيه بدنا تعطينا رقم تليفونك من شان نتواصل معك.
1: تليفوني؟ إيه شو علي، بسيطة، سجل عندك 09.

0: بابا بابا
1: إيه بابا شو طالعك من البيت انت؟
0: طلعت عبي وحدات مشان حاكيك، وينك لهلا؟
1: إيه علينا على هالسؤال، لي ما كنا نخلص منه، لك شبكون صرعتوني.
0: إيه بابا خفنا عليك.
1: ليش شو شايفيني ولد صغير قدامكم أنا؟
0: يا بابا مو هيك قصدي، إيه بس أنت مالك بالعادة تتأخر، خفنا يكون صاير معك شي لا سمح الله.
1: لا سمح الله، شفت رفيق قديم ورحت أنا وياه وشربنا كاسة شاي وبعدين تمشيت بهالسوق لحالي.
0: طيب بابا، شو رأيك بهالمناسبة أعزمك على صندوشة فلافل؟
1: والله إذا القصة فيها فلافل ما بقول لا. حاكم أنا من الصبح مؤاكل ولا لقمة، جوعان
0: كمان. إيه تكرم عينك بابا، بس لحظة.
1: الشبك شو في؟
0: بدي أتصل بماما لأنه قلبها على نار بلا ما ينشغل بالها أكتر.
1: امشي من دقلة ونحنا ماشيين. امشي بابا امشي.
0: طيب
2: شو يعني؟ بعتناك لتدور على أبوك وترجعوا، أمت رحت أنت وياه؟ إيه أصلاً أنتوا هذا اللي شاطرين فيه، الله معكن.
3: أمي، هذا أخي كريم؟
2: إيه، اتصل مشان يقول لي إنه راح هو وأبوك مشوار.
3: مشوار؟ إيه ولوين؟
2: لحتى ياكلوا فلافل.
4: يا الله، ليه ما أخذونا معون؟ والله مشتهية على الفلافل.
2: لك التانية، قال الناس بالناس والقطة بالخلاص.
3: ماما،
2: شو بدك أنت التانية؟
3: بدنا نقول لك على السر.
2: شوفي احكوا، وقفتوا لي قلبي، صاير شي وما عم تحكوا لي.
4: ماما فظيعه، انت كيف بتفكري؟ لوين بيروح بالك؟ ما بعرف، ما في شي ماما، ما في شي.
2: لكن شوفي شو كنت تقولوا.
3: هلا بالاول بدك توعدينا انك ما تعترضي، وثاني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟
1: لا تخافي ام كريم، لا تخافي، هذا انا.
0: لك شو عم تعمل بنصاص الليالي؟
1: عم دور على المطموره.
0: وشو بدك فيها هلا؟
1: عاوزها، بدي افتحها وشوف قديش فيها.
0: يعني قديش بده يكون فيها مال قارون؟
1: هلا انتي ليش بتتكتري اسئلها؟ قلت لك عاوزها وخلاص كتي.
0: طيب ليك عرف الفؤاني وحاجة ارقع، خليني اعرف نام. اخ الله يمضي هالليلة على خير.
1: لقوم جيبها. آه. نامي انتي، خلاص نامي، لقيتها.
0: ايه لفست.
1: شو ما طلع فيها منيح. صحيح انا كنت مخبيه لوقت الزنقه، بس انا هلا مزنوق كرمال ولادي. اذا كرمالهم ما عملت هالشي، كرمال مين بدي اعمل؟ آه.

0: ألو، أهلين، مين؟ الشرطة؟ طيب سيدي، طيب تكرم، يلا هلأ بجي لعندك. الله يجيرنا. ولك أنا شو كان بدي بكل هالقصة؟
1: أبو كريم، لوين رايح؟ لسه ما خلص الدوام.
0: بوس إيدك يا أبو هاني. أبو هاني عود محلي شوي، عندي مشوار ضروري، بوصل وبرجع.
1: طيب بس فهمني لوين، ليش مستعجل؟
0: أخي بعدين أبو هاني بعدين، بس ادعيلي يا رب.
1: الله يعينه، شو بيضل مشلوش.
2: تفضل.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. اهلا ابو كريم. تفضل.
0: خير سيدي، في شيء انشغل بالي، ليش طلبتوني؟
2: لا تخاف، ما في شيء، غير كل خير ان شاء الله. بعرفك المدام هيام.
3: انت الاخ ابو كريم؟
0: ايه اهلين وسهلا، انا ابو كريم بذاته.
2: المدام هون هي صاحبة المصاري يلي حضرتك لقيتهم وجبتهم لعنا.
0: ايه طيب، يعني ليش كن يعني ليكون المصاري ناقصين؟ الله وكيلكم، مو اخذ منهم شيء، مو اخذ منهم ولا ليره، اعطيتكم اياهم مثل ما هن.
3: اطمن يا ابو كريم، المصاري والحمد لله مو ناقصين، وهذا بيرجع لفضلك.
0: اعوذ بالله يا اختي، هذا من فضل الله، انا ما عملت غير واجبي.
2: المدام اجت تقدم بلاغ، أم نحن خبرناها إنه المصاري عنا وعطتنا علامتهم، وبعد ما حكينا لها شو يلي صار أصرت إنه نتواصل معك من شان تجي حضرتك وتقابلك شخصيا.
3: أنا يا أخ أبو كريم مرة مغتربة وإجيت من السفر من جديد، كان معي شوية دولارات رحت صرفتهم، وبطريقي مرقت على السوق اشتريت شوية أغراض، وبالظاهر من كتر ما حملت أغراض بإيدي فلت الكيس مني وقع من دون ما أحس.
0: مال الحلال ما بضيع.
3: بصراحة أنا أجيت أقدم البلاغ بأقرب مغفر، وأنا كل ظني أني مستحيل لاقيهم، يعني مبلغ مثل هاد ما بظن حدا يوفره، بس الظاهر طلع ظني مو بمحله.
0: الدنيا انخليت خربت. والحمد لله نحن ناس شبعانين، مو بعيننا المصاري. والأمانة مطلوبة وواجبة،
3: لهيك أنا حابة أعطيك هالمبلغ مكافأة لشهامتك وأمانتك.
0: أعوذ بالله، لا يمكن.
2: لك ليش عم ترفض النعمة؟ ليش
0: يا سيدي؟ أنا ما بقبل أمانتي تنشرى بالمصاري، الأمانة بتنخلق مع البني آدم، ما بتنشرى وما بتنباع.
3: أرجوك لا تفكر هيك، هلأ أنت بشغلك، إذا أتقنت عملك ما بيعطوك

0: مكافأة؟
1: بلا بيعطوني مكافأة.
0: وهي بتعتبرها مكافأة؟ يا أخي اعتبرها عيدية، حلال زلال.
2: الموضوع بيرجع إلك يا أبو كريم، والمدام اعتبرت القصة نوع من الشكر لا أكثر ولا أقل.
1: بس هيك يعني هذا مبلغ كتير.
0: لا مو كتير، بالعكس أنت بتستاهل أكثر. عن إذنك حضرة الشرطي، فينا نمشي؟
2: أكيد، بس قبل ما تمشوا وقعوا لي هون على المحضر إذا بتريد. تفضلي.
1: إيه حاضر. وأنا كمان وقع.
2: طبعاً طبعاً.
1: طولت عليك.
3: وينك يا رجل وينك؟ المدير صار سائل عنك مرتين.
1: وشو قلت له؟
3: قلت له وصل مشوار وراجع. خد فنجانين القهوة معك، ها عنده المدير المالي.
1: ايه لروح شوفهم لكان.
3: الأول اللي وين كنت؟
1: يلا بعدين بعدين بعدين أبو هاني بعدين.
3: بعدين بعدين لنشوف آخرة هالبعدين لوين.
4: تعال تعال أبو كريم، قرب لعندي.
1: أستاذ الله يوفقك، قبل ما تحكي أي شيء أنا بدي أعتذر منك.
4: ليش بدك تعتذر؟
1: يعني لأني طلعت من الشركة بدون ما أخذ إذن منك، بس الله وكيلك أنت كتير مضطر. أرجوك أرجوك تسامحني، إذا بدك تعاقبني عاقبني.
4: لوين راح تفكيرك؟ ما في شيء من هاد، عادي عادي حبيبي. وبعدين أنا ولا مرة طلبتك إلا وكنت حاضر. معقول عاقبك مشان هيك قصة؟
1: الحمد لله طمنتني.
4: كل قصة ما فيها
1: إيه؟
4: إن المناقصة اللي كانت داخلة فيها شركتنا الحمد لله رست علينا.
1: إيه الحمد لله الحمد لله، هي أخبار حلوة. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. أستاذ أنت بتستاهل كل خير.
4: ومشان هيك أنا رفعت مكافأة لكل الموظفين بالشركة.
1: إيه الحمد لله.
4: وأنت كنت من بيناتهم.
1: يا رب يا من أنت كريم يا رب. مكافأة؟
4: إيه فيكن تعتبروها مكافأة وعيدية. يعني هلأ عنا عطلة أسبوع كامل كرمال العيد، وأنا أمرت المحاسبة يصرفوا لكل موظف راتب نص شهر مكافأة، وفيك تنزل هلأ وتقبضها من المحاسبة.
1: والله ماني عارفان شلون بدي أشكرك. الله وكيلك مو طالع معي الحكي بنوب.
4: بكفينا دعواتك الحلوة يا أبو كريم.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله.

0: يا ام كريم، يا ام كريم وينك؟
1: ايه ايه جيت تقبرني. جيت شو هاد؟ شو كل هالكياس؟
0: امسكي عني، خدي شوية الغراض هدولي للبيت.
1: يو غراض شو؟
0: مو قلتي لي بدك طحين للمعمول؟
1: ايه بلا.
0: وجبت لك لوازم الكبة، لحمة وبرغل، واشتريت شوية حلو لضيافة العيد.
1: كل هاد؟
0: ايه. ومسكي هدول المصاري بتاخديهم وبتروحي انت والبنات تشتروا تياب العيد. يعني كنزة كنزة على الماشي، لانه بصراحة ما توفر معي اكتر من هيك.
1: ابو كريم
0: ايه
1: اللي لشوف من وين جبت حق هالغراض هاي كلها؟
0: من المطمورة.
1: من المطمورة؟ هلأ بدك تسلبها علي؟
0: طيب يا بنت الحلال، المدير صرف لنا مكافأة ورب العالمين بعتلي رزقة على جنب.
1: أيوة. طيب تقبرني، يعني أنا شو عم أقول لحالي؟ شو رأيك بلا ما نشتري هالتياب للبنات ونضب هالقرشين؟ حاكم عم نوصل لنص الشهر مفلسين.
0: لا تخافي، من هون ورايح بإذن الله ما عاد نتضايق.
1: لشو صار؟ ربحت ورقتي يا نصيب؟
0: لك لا، بس دبرت شغل تاني المسا.
1: شغل شو؟
0: شوفير عند وحدة مرا، يعني هيك مرا أكابر.
1: شو؟
0: إن شاء الله ما كنت أخرت عليك يا خانو.
1: بالعكس، إجيت على الموعد تمام.
0: الحمد لله. قلتي لي إجي أستلم شغلي. بقى شو بتحبي ساوي؟
1: إيه بالأول ما اتفقنا على حسابك، بتحب قبضك كل أسبوع ولا كل شهر؟
0: اللي بدك يا، اللي بدك يا خانو.
1: طيب قديش حاطط ببالك تاخد؟
0: اللي بتعطيني.

0: أنا برضى فيه.
1: أنت كتير هني يا أبو كريم.
0: أنا قنوع بعيشتي ورضيان باللي قسمه ربنا إلي.
1: كنت مفتكرة اللي مثلك انقرضوا من زمان.
0: اللي بتوكل على رب العالمين ما بيخسر يا ستنا.
1: طيب يا أبو كريم، أنت فيك تروح هلا. ابن حلال هالرجال الله يفرح قلبي.
2: كل عام وانت بخير بابا.
0: وانت بألف خير، روح الله يرضى عليك.
3: ينعاد عليك بابا ويخلي لنا اياك فوق راسنا يا رب.
0: ان شاء الله يا رب بشوفك متخرجه واحلى صيدلانيه بالعالم.
4: يخلي لنا اياك يا احلى بابا.
0: ولك وانت يا دلوعه، الله يخلي لي اياكي، لك انت كل دنيتي. ام كريم ان شاء الله كل عام وانت بألف خير.
5: كتير منيح انه في حدا تذكرني.
3: كل عام وانتي بخير امي.
5: وانتي بخير.
4: كل عام وانتي بخير ماما.
5: وانتي بخير يا رب.
2: يخلينا ياكي ماما.
5: حبيبي وانتي بخير.
0: لك ام كريم انتي الاصل، انتي الخير والبركة، نحنا والولاد ايه ما منسوى شي بلاكي.
5: الله يديمك فوق راسنا ويخلينا هالولاد.
0: يلا تعوا يا اولاد، ها تعوا لشوف، ها كل واحد ياخد عيديته.
6: عيديته؟ معقولة بابا؟ صرنا شباب لسه بدك تعايدنا؟
0: الأصول أصول، ولك قد ما صار عمركم بتتموا ولادي ولازم تاخدوا عيدية، واجبي عيدكم.
3: يا حبيبي يا بابا.
0: أم كريم مسكي.
5: شو؟
0: هي إليك.
5: عيدية إلي؟ يو شو شايفني بنت صغيرة؟
0: ولك أنتي مرتي وأم ولادي اللي عم تصبري علي على الحلوة والمرة.
3: معناها هلأ صار دورنا.
0: دوركم بشو؟
5: يعني الولاد صار لهم كم يوم محضرين لك مفاجأة.
0: مفاجأة إلي؟
6: شوف يا بابا، يعني أنت كل عيد بتعايد علينا وبتلبسنا ثياب جديدة وبتدللنا وبتنسى حالك. قررت هالسنة أنا وإخواتي نجمع المصاري اللي مصمدينهم ونشتري لك تياب لألك على العيد.
4: شوف بابا حلوين.
0: تياب إلي؟
5: يعني تعبك علينا وعلى هالبيت ما راح على الفاضي يا أبو كريم.
0: صدمتوني.
6: شو بك بابا؟
0: والله من يعرف عن شو بدي أحكي.
5: إيه يا أبو كريم.
3: بابا طول عمرك أنت غامرنا بكرمك
4: وبتشيل اللقمة من تمك وبتطعمينا ياها.
6: حتى لو وصلك مصاري ما بتفكر بحالك، بتفكر بس فينا.
5: وهلأ صار فينا نقول كل عام ونحن بألف خير.
0: اي والله لمتنا هي مع بعضنا تسوى الدنيا وما فيها، تسوى مال الدنيا. هي الفرحة الحقيقية اللي ما بتنشرها بمصاري. كيف نكون مع بعض كلياتنا.
7: قدمت لكم دائرة التمثيليات من إذاعة دمشق تمثيليات الفرحة الكبيرة.

0: الفرحة الكبيرة من إخراج محمد غزاوي.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت بطائرات مسيرة إيرانية وتعرب عن تضامنها الكامل مع كل منهما. وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يصلان إلى العاصمة الجزائرية لبحث الملفات الثنائية بين البلدين. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أوماخت يؤكد أهمية رفع العقوبات وتمكين القطاع الخاص باعتبارهما عاملين أساسيين لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تؤكد أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية مع شركائها الدوليين وتعزيز المؤسسات الداعمة للتعافي المستدام. رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس يعلن البدء بتجهيز الاستمارات والجداول الخاصة بحصر وتوثيق الأضرار الزراعية تمهيدا لاستكمال عمليات التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة. وختاما، مصدر أمني يكشف عن تحرير مختطفين من السويداء بعملية لقوى الأمن الداخلي بعد اختطافهم على طريق دمشق السويداء. نهاية الموجز، بأمان الله.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزلي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام إلى جولة جديدة مع الشعوب ومع حضارات العالم القديم، لنطلع فيها على شعوب لها عاداتها وتقاليدها وإنجازاتها، وخلفت وراءها إرثا حضاريا وتاريخيا للأجيال المتعاقبة، ولم يكونوا إلا أمما من قبلكم. متابعينا الكرام، جولتنا اليوم في إفريقيا، وذلك في مملكة كوش. ابقوا معنا، فاصل قصير ونبدأ هذه الحلقة.

كوش أطلق هذا الاسم من قديم الزمان على جزء من منطقة النوبة يشمل المنطقة جنوب الشلال الثاني والتي تمثل بلاد النوبة العليا حيث قامت حضارة وادي النيل النوبة الكوشية. بدأ الحكم الكوشي في النوبة بعد انهيار العصر البرونزي وتفكك المملكة المصرية الحديثة. تمركزت كوش في نبتة الآن كريمة السودان. خلال مرحلتها الأولى تأثرت المملكة الكوشية بشكل كبير بمصر القديمة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا. بعد أن امتدت سيطرة كاشتا الكوشي إلى مصر العليا في القرن الثامن قبل الميلاد وتمكن خلفاؤه من السيطرة على مصر السفلى بعد ذلك أصبح ملوك كوش أيضا فراعنة الأسرة الخامسة والعشرين في مصر لنحو قرن من الزمن حتى تمت هزيمتهم من قبل الإمبراطورية الآشورية الحديثة تحت حكم أشوربانيبال وطردهم من مصر الفرعون إبساماتيك الأول. خلال العصور الكلاسيكية القديمة كانت العاصمة الكوشية تقع في مروي. في الجغرافيا اليونانية المبكرة كانت المملكة المروية تعرف باسم إثيوبيا. استمرت مملكة كوش وعاصمتها مروي حتى القرن الرابع الميلادي ثم ضعفت وتفككت بسبب المشاكل الداخلية وتدمير العاصمة من قبل مملكة أكسوم. بعد ذلك أقام النوبيون ثلاث ممالك وهي نوباتيا المقرى وعلوى. تمثل كلمة كوش أرقية السكان الأصليين الذين أسسوا الحضارة النوبية ويظهر هذا المصطلح في أسماء النوبيين الكوشيين مثل الملك كاشتا والذي يعني في ترجمته كوشي. وجغرافيا يشير اسم كوش إلى المنطقة الواقعة جنوب الشلال الأول بشكل عام. من المسجل تاريخيا قيام منتوحاتب الثاني مؤسس المملكة المصرية الوسطى في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد بحملات ضد كوش في العامين التاسع والعشرين والحادي والثلاثين من حكمه. هذه أقدم إشارة مصرية إلى كوش وقد كانت المنطقة النوبية تسمى بأسماء أخرى في عصر المملكة القديمة. تحت حكم تحتمس الأول قامت مصر بعدة حملات جنوبا وأدى ذلك في النهاية إلى ضم الجنوب للنوبة عام 1504 قبل الميلاد. بعد الفتح تم تمصير حضارة كرما بشكل متزايد لكن استمرت بعض التمردات لمدة 220 عاما.

حتى 1300 قبل الميلاد، ومع ذلك أصبحت النوبة مقاطعة مهمة في المملكة الحديثة اقتصاديا وسياسيا وروحيا، وأقيمت بعض الاحتفالات الفرعونية الكبرى في جبل البرجل بالقرب من نبتة كمستعمرة مصرية من القرن السادس عشر قبل الميلاد. كان يحكم النوبة كوش نائب الملك المصري في كوش. مع تفكك المملكة الحديثة حوالي عام 1070 قبل الميلاد، أصبحت كوش مملكة مستقلة تتمركز في نبتة في شمال السودان الحديث. من الصعب أيها السادة تحديد مدى الاستمرارية الثقافية السياسية بين حضارة كرما ومملكة كوش المتعاقبتين زمنيا. بدأت الدولة الأخيرة بالظهور حوالي 1000 قبل الميلاد، بعد 500 سنة من نهاية حضارة كرما. بحلول عام 1200 قبل الميلاد لم يعد هناك وجود مصري في دنقلة. بحلول القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت المملكة الكوشية الجديدة من منطقة نبتة، أول ملك كوشي ألارا. يعتقد بعض العلماء أن الاقتصاد في مملكة كوش كان نظام إعادة توزيع، بحيث تجمع الدولة الضرائب في شكل فائض من المنتجات وتعيد توزيعها على الشعب. يعتقد البعض الآخر أن معظم المجتمع عمل على الأرض ولم يطلب شيئا من الدولة ولم يساهم بشيء تجاهها كذلك. يبدو أن شمال كوش كان أكثر إنتاجية وثراء من المنطقة الجنوبية. كانت مملكة كوش متأثرة بالحضارة المصرية إلى درجة كبيرة، استخدمت أساليب الفن والكتابة المصرية، وقد كان التمصير الثقافي في أعلى مستوياته في عهد كل من كاشتا وباغانخي. في عصر السيطرة المصرية كان أبناء العائلات النوبية المهمة يتم إرسالهم للتعليم في مصر، ثم يعودون إلى كوش لتعيينهم في مناصب بيروقراطية لضمان ولائهم. تبنت هذه النخبة النوبية الكثير من العادات المصرية ومنحوا أبنائهم أسماء مصرية. وعلى الرغم من استمرار بعض العادات والمعتقدات النوبية، إلا أن التمصير كان هو الغالب في الأفكار والممارسات والتصويرات الفنية. على الرغم من ذلك لم تكن ثقافة كوش مجرد حضارة مصرية في بيئة نوبية. طور الكوشيون لغتهم الخاصة التي تم التعبير عنها أولا عن طريق الهيروغليفية المصرية، ثم من خلال أخرى خاصة بهم، وأخيرا بخط نصي متصل. من غير المعلوم أصول ملوك كوش، ويعتقد أن ملوك كوش ينحدرون من عائلات من النخبة النوبية المتمصرة، ولكن من المحتمل أنهم ينحدرون من مستعمرين مصريين في كوش. تراجعت مكانة مصر الدولية إلى حد كبير قرب نهاية الفترة الانتقالية الثالثة. سقط حلفاؤها التاريخيون الكنعانيون أمام الإمبراطورية الآشورية الوسطى بين عامي 1365 و 1020 قبل الميلاد، ثم الإمبراطورية الآشورية الحديثة الصاعدة بين عامي 935 و 605 قبل الميلاد. توسع الآشوريون من القرن العاشر قبل الميلاد فصاعدا مرة أخرى من شمال بلاد ما بين النهرين، وكونوا إمبراطورية شاسعة شملت الشرق الأدنى بأكمله ومعظم الأناضول وشرق البحر الأبيض المتوسط والقوقاز وبلاد فارس. في عام 945 قبل الميلاد سيطر أمراء الليبو ومنهم شوشيناق الأول على دلتا النيل، وأسسوا الأسرة الثانية والعشرين في مصر والتي حكمت نحو قرنين. كما سيطر شوشيناق على جنوب مصر من خلال وضع أفراد عائلته في مناصب دينية مهمة. تم نقل العاصمة الشمالية إلى منف، ومع ذلك بدأت السيطرة الليبية في التآكل مع ظهور سلالة منافسة في الدلتا ليونتوبوليس

والتهديد الكوشي من الجنوب. تحت حكم كاشتا حدث تمصير سريع للسكان الكوشيين الأصليين في مملكته، والذين عاشوا بين الشلالين الثالث والرابع من نهر النيل.

خليفة بعنخي وهو شباكة الملوك المحليين في شمال مصر بين عامي 711 و710 قبل الميلاد، وثبت نفسه كملك في مناف، ثم أقام علاقات مع سرجون الثاني. كان طهارقة حاكما مهما، حيث مثل عهده عصرا ذهبيا لمملكته الجديدة. على الرغم من أنه لم يكن من أصل مصري، إلا أنه حافظ على العادات والتقاليد المصرية وبنى أهراما ومعابد بالأسلوب المصري، وكان مسؤولوه يكتبون بالهيروغليفية المصرية. بلغت قوة الأسرة 25 ذروتها في عهد طهارقة، وكانت إمبراطورية نهر النيل كبيرة كما كانت في عهد المملكة الحديثة، وعد هذا الازدهار الجديد إلى إحياء الثقافة المصرية، وأعيد الدين والفن والعمارة إلى أشكالها المزدهرة القديمة والمتوسطة والحديثة، كما تم بناء أو استعادة بعض المعابد والمعالم في جميع أنحاء وادي النيل، بما في ذلك مناف، الكرنك، الكوة، وجبل البرجل. وخلال عهد الأسرة 25 شهد وادي النيل إحياء كبيرا لبناء الأهرامات لأول مرة منذ عصر المملكة الوسطى. حاول خليفة طهارقة تانوت أماني استعادة مصر، تمكن من هزم النخاو الأول وهو الحاكم المصري الذي عينه أشور بانيبال، وتمكن من استعادة مناف. أرسل الآشوريون الذين كان لهم وجود عسكري في بلاد الشام، أرسلوا جيشا كبيرا جنوبا عام 663 قبل الميلاد. هزم طانتماني وقام الجيش الآشوري بنهب طيبة إلى حد أنها لم تتعافى أبدا. طرد تانوت أماني إلى النوبة، لكن سيطرته على صعيد مصر استمرت لبضعة سنوات حتى عام 656 قبل الميلاد. في هذا التاريخ سيطر حاكم مصري وهو بيسانتيك الأول ابن نخاو على العرش كتابع لأشور بانيبال في البداية، إلا أنه تمكن من توحيد مصر والاستقلال بعد ذلك. في عام 591 قبل الميلاد حاول الملك الكوشي أسبالتا غزو مصر التي أصبحت تحت حكم الأسرة 26، إلا أنه هزم، وتبع ذلك تعرض مملكة كوش لغزو أطلقه الفرعون بسمتيك الثاني، ما أدى لنهب مدينة نبتة، وذلك ما دفع الملك أسبالتا لتغيير عاصمته إلى مدينة ماروي الأكثر أمانا والمتمتعة بموقع استراتيجي وموارد طبيعية كبيرة، خاصة الحديد والذهب. وتم قطع الروابط الأخيرة بين كوش ومصر العليا بعد ذلك. يقول المؤرخون إن الحكام الكوشيين اختاروا ماروي بين الشلالين 5 و 6 لأنها كانت على حافة حزام المطر الصيفي، وكانت المنطقة غنية بخام الحديد والخشب والصلب، كما يتيح الموقع الوصول إلى طرق التجارة عن طريق البحر الأحمر. تاجر الكوشيون في منتجات الحديد مع الرومان، بالإضافة إلى الذهب والعاج والعبيد. تم تجريد سهل البطانة من غاباته، واستخدم الكوشيون الساقية المدفوعة بالحيوانات لزيادة الإنتاجية وخلق فائض، خاصة خلال عصر نبتة ماروي. استمرت الحضارة الكوشية لعدة قرون، وفي فترة نبتة تم استخدام الهيروغليفية المصرية. في هذا الوقت يبدو أن الكتابة قد اقتصرت على البلاط والمعابد. من القرن الثاني قبل الميلاد كان هناك نظام كتابة ماروي منفصل. كان هذا النظام نصا أبجديا يحتوي على 23 علامة مستخدمة في شكل الهيروغليفية في الفن الأثري وفي شكل متصل. تم استخدام هذا الأخير على نطاق واسع. حتى الآن تم فك شفرة حوالي 1278 نصا استخدموا هذا الأسلوب بواسطة جريفيث، لكن اللغة نفسها لا تزال غير مفهومة، وتمكن العلماء من فهم عدد قليل من الكلمات فقط،

ليس من الممكن حتى الآن ربط اللغة الماروية باللغات المعروفة الأخرى. من المحتمل أن الإمبراطور الروماني نيرو خطط لمحاولة أخرى لغزو كوش قبل وفاته في عام 68 للميلاد. أرسل نيرو سنتوريونين اثنين حتى بحر الغزال في عام 66 بعد الميلاد في محاولة لاكتشاف مصدر النيل. بدأت كوش في التلاشي كقوة بحلول القرن الأول أو الثاني الميلادي، حيث أنهكتها الحرب مع مقاطعة مصر الرومانية وانحطاط صناعاتها التقليدية. وبحلول منتصف القرن السادس الميلادي كانت مملكة كوش قد انتهت. تعتبر مملكة كوش النوبة القديمة إحدى أعظم حضارات القارة الإفريقية، 2500 قبل الميلاد إلى 350 ميلادية، وتميزت بإنجازات هندسية وثقافية فريدة، أبرزها بناء أكثر من 200 هرم في مدينة ماروي وتطوير صناعة الحديد المتقدمة، بالإضافة إلى حكم الأسرة 25 التي سيطرت على مصر وتمكين المرأة الكندكات. الإنجازات المعمارية والهندسية. أهرامات ماروي. تفوق عدد أهراماتها في مدينة ماروي على نظيرتها في مصر، وتتميز بكونها أصغر حجما وأكثر حدة في الزوايا. العمارة الطينية كارما. اشتهرت كارما ببناء حصون منيعة ومنازل ومدافن ضخمة باستخدام الطوب الطيني، ما عكس تطورا إنشائيا مبكرا. معابد النقع والمصورات. بناء معابد فريدة مثل معبد الأسد أباد مك الذي يظهر إبداعا هندسيا يمزج بين التأثيرات المصرية والتقاليد المحلية. متابعين الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة هذا اليوم. كنا وإياكم في جولة تاريخية في أهم حضارة من حضارات القارة الإفريقية. توقفنا عند أهم إنجازاتها على الصعود كافة. إلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة، هذه تحية وإلى اللقاء.

شعوب وحضارات. حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكاية الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ.